اشتغل كانت ال اني مش عم بحكي بس بحكي مش عارفه شو عم بحكي بوري اعمل له شيء يطلع شيء اني مش عم بحكي بس بحكي مش عارفه شو عم بحكي بوري اعمل له شيء يطلع شيء يطلع شيء اني مش عم بحكي بس بحكي مش عارفه شو عم بحكي.